وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب حكاوى عن قلب تشال واتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منه ايام يا ما شالت عنا الاوزان وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك ميت ضحكة وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش. كنبتنا هتفضل موجودة هنا جوه في بيتنا ومفرودة، فتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا واطلع بره وشوف وحب. تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل، اكسر قلبك عادي وهم. تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل، نط براسك

0: واطلع بره وشوف وحب
1: وتعال احكي لنا عن اللي حصل تعال احكي لنا عن اللي حصل تعال احكي لنا عن اللي حصل تعال احكي لنا عن اللي حصل

في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب ابن الكلاب. هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي. هتشوف أوطان بتتهد والناس تتلم وتتفض والعالم تاني هيتخض والدنيا هتمشي. تعال براحتك والدنجل والحد ما تيجي ونكمل هفرش لك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا واطلع برا وشوف وحب. تعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل اكسر قلبك عادي وهج.

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منعت جوال كل مشكلة تبدأ برن جوال نقعدش نتحسم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

الدنيا كلها فلتان، الاصلي ببيع البايع ما يبان، ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ الافعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف

سيرة مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العنط لعلو جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم